اليوم جئت إلى مقاطعة كويتو جنوب ساندو. هذا المكان مخصص ومعروف بسكانه من أقلية شوي في الصين. الناس يصفون هذا المكان ب فونغخوانغ يماو يان ميلي دا ديفان. قبل قدومي إلى هنا لم يكن لدي أي فكرة عن المهرجان. سمعت أيضا أنه يبقى الاحتفال لمدة 60 يوماً.

0: الجو احتفالي ورائع، أشعر بمزيج من البساطة والحماس. الثقافة غنية وعميقة جدا، على الرغم من أنني في بعض الأحيان لا أفهم لغتهم، ولكن مشاعرنا مشتركة.
1: تونغو 是水族同胞的重要乐器。端节期间，家家户户鼓声通达天宇，经久不息。赛马是端节活动的最高潮，人们吃过年酒后，便成群结队的赶来这里。
0: سبق وان شاهدت العديد من سباقات الخيول، ولكن كما تشاهدون سباق اليوم مختلف تماما وأصيل، إنه فعلا متميز. كما تشاهدون أيضا الحضور غفير جدا، إنهم يشاركون شعورهم في هذا السباق. هذا السباق أيضا يجمع بين الثقافة والإرث الحضري والاجتماعي للمنطقة.